كفا يا هو ولا وصلنا صرنا هو من النور يا ما دي ما نو فاريو تاليا واكو ماسيانو او ابو ميديا نوني I'm going to go to the house.

0: رهيب ساي إنواي كابون إنزا براهين جنكين فانتوالي أنتي أبريا واسي مني نبرا كنفمينيا بابا نسمين تنيني ياسي بيجي يا واسي من يبني الكويني يا ودومانو ني أفرا واتانو مني أبن برافلهو سفرعي لا لا لا نفري تتشوامو ويا نفري
1: I'm not going to be able to do it.